0: الثالث والعشرين من رمضان في الثالث والعشرين من رمضان في يوم الثالث والعشرين من رمضان في الثالث والعشرين من رمضان
1: في عهد الحملة حين استخدمت الحملة
2: أبي خذ لي رطبان جني
3: מבית הספר יצאו ההורים במרוכז לזהות את גופות יקיר
4: אמונה אללה אזכור אללה